واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراسوا وسدوا الخلل. Luruskan dan dapatkan saf, isi bagian saf-saf yang kosong.

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع